أنا أبو واحد أهير من دين وهذا من الكبار سوتشيس اللي أنا لدن الصيف ودان سيركوني أث بايزنا إشار الديهل وكل كالفن هاريس وانكي جازي دكا ساتسفاي فوق بي وفي النمرو 16 لدين الجمعة ترجدت للفوق إيفا بلا كي الكبيرة من عندك كمي طيبة.

0: واحدة من دوكي ديسكي اللي نسمعها قبل دربا نسمعها منش بقات منها دي كانت ميسي تالولا يانج فوق بي شانيل لونك الهات وارل اوف سينار والمنا ونفتي تيهور هنكمبلو مع فات بوي سليم وانكي اوليفيا رودريغو فوق بي
1: Malta's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and

كان تجمدين ديفيد جيتا وان ماري بيبي دونت هيرت مي فوق بي. وفيامنت الليلة كل حات حيكون قدام التلفزيون عبالي الليلة في الأخر هنصيروا نعرفوا من هيربع الورلد كاب لعبة طاهرة بين إسبانيا وأرجنتينا الليلة في الدسة السيينة يكتفون ما تنجينا شفان كبيرة تالفوتبول إما شرطة هنراها شينا فان كبيرة تالموزيكا وتالكانت والأول ضربة الورلد كاب هيكون له هاف تايم شو وقت الانترميشن تاللوبة وفيرا شتاتا ليها عش يدر لي هيكون هفنا هفنا كانتانت كبار بحال جاستن بيبر مادونا روبي ويليامز دورة باوزيني وكيف قول لكونا كبيرة تالفوتبول شاكيرا يجي في ريارة يك المين ما يسجوش الفوتبول بحال يدين زغور ستكون انترتينمنت تالبليغ اسمه مني. Yeah.

كم صارت الجملة مدينة أرينا غراندي هي درا ميد يو لاف مي فوق باي وينا ازات ورا الشاورت ومور سباراتا الدار هاللي انلستي اش حي جونا ارا اهبي باندي هاي كل بارتي زاير البردي تي اش رايينا اكدك التيب لدي من هوب نتشال برا لفريت سوا من بزول لنا مش هاجة كبيرة اتنيد لك لك بارتي زاير الدار هنعمل اما دي من هوب نورغا نتزاش هاجة مال البيب وانتي توب تام مش هاجة كبيرة البارتي زي وفرسي هاجة اكتر ريلاكس اكلا فورسي مال البيب يوم الفاميليا يبات لي انتي نورما منش تبيانا البردي فوق 9 9 0 8 9 7 انكمتو

0: واحدة من دوك الديسكي اللي تبقى واحدة من الفافوريت تي زغور سون بير باك ذا فريندز فوق بي وهنبقى ونقرا فوق التوبك تاع الفود واللوبي سناشين عندك فرايد فيديو اللي في لندرا باليسا اتكون جود بيلينغهام لوك لايك كومبيتيشنز اسا المن ما يعرفش منو جود بيلينغهام فوتبولر فيرا فاموس اللي يلعب الانجليزي فين ابيرنتامنت كان هافنا كايوس بدين اللوك لايك كومبيتيشن اش ابيرنتامنت الناس اللي ابليكاو قادين الكومبيتيزيوني ما كانوا يدرو اسولوتامنت شين بحال دان الفوتبولر ويد جيلي كلك لشات فورسي قالك لتدري سكشي شاحت فاموس ويد بتقبل شين بياو ينا ينا فهم داربا قالولي لنذر نقرا إيسني أوليفر جيغو السا ما نافشي ينا يعني لك الفرطة ما تهنش نقبل مخادين
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade Eventually so if our time is running now Day after day We'll make the mundane a masterpiece oh my, my love I take one look at you, you're taking me out

خديم نفتكر في الصيف flow don't break your heart فوق بي وقدي نتكلموا نقرأ فوق دوك تبدأ ديسكليك فورسي متى تسمحوا خديم نفتكر في الصيف يكادك شو واحدة إبطل نقرأ فوق 9900897 بير عندي كورزة داش هتهيد لي

0: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast with Crosscraft and Claire.
1: ومن لقى اسمع عندي جامعة نتيا من لك اللايك سيارة ما نفش منهم ما لا سيارة طيب اثنين دكام من لك بياتشي وقد جرجر
2: سبنت بلاس كمان لي
3: بي بي 18 سنة و 77 سنة
1: و 77
3: اما تتنكلد القول هات هي
1: اما اين تن الامبرسيون اللي شو حتى 77 اك اسك خيرك ديفيد
2: 77 يلاي هاي يعني
1: اك تن الامبرسيون
2: وطان جوا دعسي بليش جروب تي
4: ما نفش من اليوم اللي انت انترست في الويرد اك قالوا
1: مش كنو الكومنت اللي لايت ورا دك الفيديو ديفيد
2: لا افهمني جو يفلو يوني تشير تو Montanis.
3: Right. Get the moment this show. This stallion, pay a harap.
0: This is Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
5: Back tomorrow when you wake up.
0: Bay.
5: Discover the beauty of framing at our galleries in Taali, San Juan, and Bulabel. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
6: Set sail on an unforgettable adventure.
7: The story has just begun.
6: Leaving our island home for the very first time, Moana journeys across the ocean on a daring mission to restore hope and prosperity to her people.
7: Restore the heart of Te Fiti.
6: Moana, now showing at Eden Cinemas.